والروح يقصة لا منام باتي بي عبد لي دي تكتر لي يونتي بي صلى الله عليه وسلم رانيان جدوك جوين تكو جيدة يقصة لا نلوت جمينتو بعبده لول لباب بيدك بعبده سبحان الذي أسرى بعبده بات بعبده موي جام موي غراك بيغن ريتي يالا تبالك صلى الله عليه وسلم وينن تور ونك ووي نكو وون لسان بومي دور جوكو تي خنتما ووي نكو تري نيه نيه نيه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ووي كو وينن تور نكو يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر ترو نيهو ني تاي نك مو اندي ترو خامي توكين بي تولي رك لا منام ناك توكي بي كين دوتو كو توكي نيما كو توكي كام اندالون كين دوتو اندك موم تي توكي ملني فاسو مارون خيوي نا كين دوتو كو وار تي توكي ملني لم جيلي وون موي جولي كين دوتو كو جيلي وات مونيكو كون ناك سبحان الذي اسرى بعبده كون ترو مالاي تود موي nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sak jamu ci man tele abdullah ku yalla nangune abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé da nga dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way ñepp la man laylan ci guddii fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram إلى المسجد الأقصى بعد تجاك جغنا سوري الأقصى جغنا سوري موي بيت المقدس وسمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام موغنا سوري موي دا ام دي جيجي جاكاي مكه جاكاي مدينه جاكاي بيت المقدس جاكاي مكه جج مدينه دكو سوري وا جج جج بيت المقدس غن كو سوري ني الأقصى جاك جغنا سوري ولا جاك جو سوري جا jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogou nak digënté bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudé bëcc soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jëlé ko fi yobbu ko fe bamu aggé def ak yonenti ayyuhi sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yegg asman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tan bi wagniku mune vélo bu joge fi dem ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay

في الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

وأنذرهم يلا ملي ينتبه وارني كبلين فتلين يوم الأزفة بسب جلبة يوم الأزفة بسب جلبة منام بسب وخمنا دفع جلبة تدوك الجلبة كربان يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجنا وان بسب دانك أكسنا لكن فنجي من نتاكسان يدوخ ديغن تتاكسان الجنت بسب من اللول موتي دس مني nitelisti gudday moy digeunte baram bi ci dug bi ak baramu joxnu kay ni ñu sutante neena suñu yonne yonte bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yag ci ñun waaw nak dama lañ suñu la tokay mo ci mutum waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko nak ci ñi tamel ci ñun rek mu jox lako nak am nañ neena ñu ñaar fukki waxton ñent bu ko fi amé gudd na fan wa ñaar fukki waxton ñent bu gudd fan la am ci ñent fan te ñent fan yoy wel dañ fi judd nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo ngeñ ñi dañ koy accepté mu tambali liggéey mo ngeñ tak fi ay soxna am fi dom lepp ci ñent fanam yoy wala 24 heures yoy waye lolu limuy gatt gatt ci lañ mom gudd na lol ñun ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzuhum yawman azifa bis bi nga xamne jegeena ñu fi deko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ñu nan azifatin azifatu ibn kathir neena al azifa ismun min asma'il qiyamah سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفة الآزفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل فتم نار كبير أكثر غير أجرم ينت إذ ميتر بنا خمين القلوب الصليب لدى الحناجر بينك تبدي الحنجر منام وناس كايفوف مينك nit ñi yaqal yi tax na seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas mi ni diko wanaas ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom mom tali ina ghamman wa hasra fi anul makrub ihla mer titangi lolu tax na ba kenn ko ni saxal day mel ni day ñew di nek sa bi sa put gi ñakay wanaas muy delu ndax ñakare ñaar bu dalé nit wala ak jaaxle lolu daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yengutu ñeeng ni sax ba moytu ñu yebal ko ci wanaw ak ñu demé ni ki yoyu yawmal qiyamati la yalla wax li ko dem ci tafhim mune ma'na al aya an al qulub qad sa'idat min as sudur li shiddati al qaf hatta balaqat al hanajir wa yahtamil an yakuna dhalika haqiqatan aw majazan abara bihi an shiddati al qaf wal hunjara fi al haq التسهيل لعلوم التنزيل جوكي بنيانت خطو بنيانت لانا خلو رميييك بنيو تدني نجير تيتاني بعد تي بوتي نجير تيتاني لانا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز نو دقلال ولا نمي نتلي وعيدا نمي تكيرك موي نجاقنا نعم تيتاني نعم يوما أزفتو في القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم من ما للظالمين من حميم تون كريب أم بن قريب ما للظالمين تون كريب أم من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بن قريب بوخمد بن لن من أمل من جري كبك تون باقص فوفير ما للظالمين من حميم تون كريب أم كلن بلق motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq togn kat bañ koy ñaanal togn kat bañ koy jappale togn kat hadith ba neena ku ñaanal togn kat ndax mu mucc togn kat nga man da'a li zalimin fa huwa zalim man zalimin min hamim wala shafi'i bin am ku len di ram yuta'a ñu mën ko top ndax mu ram len

بمعنى لا يطهرون انفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا اله الا الله بدمتي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لاكو تودي داليكوي وير ابن عباس مني كون لول لا سي جبلو مفسرون نيوم دا نيو نيام كو جبلو تا ان المراد زكاه المال واخ جوجي ابن جرير لول لا تان نون لاكو فيري ولا اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه دوني جخاسك وهم نيوم سين نيار لو سيك نيتال بوب دا مشركون لا نيو دوني جخاسك سين نيتلو سيك كافرون بالاخره وهم بالاخره هم كافرون وهم نيوم بالاخره في الاخره هم نيوم دم كافرون نيو نكو يدي دغ دغ يدي surtu ghafiri surtu fasilat ngeen djegal ma aya djuroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امنوا اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو مو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانال دي ني وون ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم مينديف لا لي نون يالا كوي وحيو واي نون نك نيل دو ني وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lol la xalat tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu ne ñuy fexé ba ñi ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tudde ke soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye don ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla ne kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baatle bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dama nan len a innakum munax yeen am yeen futuutal ni la takfurun ngeen di weddi di sul jëf bi lezi ci jëfi ki nga xamni خلق الارض مو بالنصوص ييب نين دي غيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو وا خلق الارض في يومين اينكم لول استفهام للتوبيخ لا والتعجب مناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بيند ادنس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndalé la ngiss ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka lég lég mom ci ab fan kër guñuy tabax lég lég nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala am at xol fi ma nek di wax ak kli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko téras ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon téras dakar teras dakar wala ñu perang ni dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol la suuf ci kon